0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت جروني شعاش أن يعمد في نخيم كوراباي
1: أهلا وسهلا
0: يديداي
1: أهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا أهلا
0: دي حاجه انت لوش داك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعرضنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا شوعي ما بين الاشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: بچے ہمر دفاع
1: ٹھیک ہے
0: ارے ہمیں آتا وقت خبر چھپا
1: مرسی مرسی جاچ کنو میں من کس
0: شبا چلو مدن ترگان
1: شبا چلو ترگان شبا چلو
0: شبا چلو من بحیر
1: شبا چلو من بحیر بکش لحوب لبیت کنیسه جنب
0: امر دفاع لما البحر كش على يوم الدور امر بركتك ومين عياله اذا تونا
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما سيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش نسان تل ابيب له عليه بحزر مش ام نورمالي صريخ لك بركتك ومين
0: شبا شلو خمر خمر دفاع
1: شكرا
0: الدمارين شي عملتها يوم بيت الكنيسة بعيني انا عليا من روسيا معني اكيد لك عصولة اسمر مورد بتقلب
1: مرسي لك مرسي جنة شعا قدولا هلا عم اسرائيل بهم كل احد واحد ميتانو يكاح لما بيت هزي عليه احد وشناهم يعصم اتسباء وزخوتو تقين عليه له من اسكالي لوت ببياتها
0: مين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت ليش انا خلاص اتلم السلبي عندي حبالة لازمان
0: حبالة ليجم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: هي السميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بالدعونا ذوت لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش اتمي بزبيل ويا شين
0: مسلبي انت شميع
1: ايخ شماع امون وحير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا أفتعى إذا أفتعى فشفة شلوم إذا كل مخديس عمر دخاية كل مخديس عمر
0: إذا أفتعى عصيت أبليه ما ماذا أفتعى
1: هلو سمكتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباركة إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
1: Thank you.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام، لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولخ ليبود.
1: ألخ ليبود؟
0: كان.
1: أنا كبار مقيا. ما ستومير سنوبي ألخ ليبود؟
2: ما ستومير سنوبي ألخ ليبود؟
0: أنا ألخ يتمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب لي أكلف.

0: تاخذ سي لحزه ولادات تحزه ولادات اني نش اغ بتسمحوني
1: سمحوني يود ذا شيقعون عنتي حلف حام اليوم قصت حام
0: يا حام
1: ساسون انت موخان لخرسم قصت يوتر بدوميه
0: قبل زي تبعوش لجيزر كخا ومتخرسم جيزر تغيخ ليخول اتو حي تبعي بلي تكلمات وبلي تبع ما خان هتم بخلال يدعي ما يش بجيزر
2: ما يش بجيزر.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك نعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريك بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريك
1: شو
0: حاسي حالي
1: تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ستيت يونايتد مانجل ستيت ستيت
4: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينس سي إن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتاني لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס